وخايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماء لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتك كوسي جرقية تراب بسمين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس في زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب امیر دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آناته یه

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا جريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شلون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزة الشاي البزة
2: جريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطرزة
4: لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة
2: قديش بتباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاي تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

اخبلي جبكم بدست ايديش من اخو خاري غدار ايوياخ بلي جبكم بدست ايديش من اخو خاري غدار ويلوخ.

0: عالم خراب. عيد البراء قدم لطيف وي نازكة قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قدم زجاج وي نازكة مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قامت مثال وي نازكة دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم مالم خراب. عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم مالم خراب. عيد البرا قردن زراب دم شوشيا تيجي قلاب اي دختري بجنا زراب ويران ازم مالم خراب. جاوان قو هلتين بمستة او چند يا مصر بدستة لقشتنا من ده بقستة ويران ازم مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوصوجي قلك صوتم قرم رجي ويران ازم مالم خراب. قلك صوتم قرم كباب قريب من سد رنگ خراب يا ليتني كن رتراب ويران ازم مالم خراب. يا ليتني كن روخار وي نازقا من تجد دور بهش قرم زلف طهور ويران ازم مالم خراب. بهش قرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختري چاپك بمش ويران ازم مالم خراب. بكيف قرم زلف طرش بسكي سياه زلف قمر اشقى محبت عامل لسر ويران ازم مالم خراب. صوتم برشتم بحساب لبرسي بو قرمه كباب قريب من سد رنگ عذاب ويران ازم مالم خراب. سبحان جي شاهب تني خالق ري خالا گردني از دين گرم بردام ديني ويران ازم مالم خراب. اشقا مجاز پيدا بويا ايرول من دجوار بويا هويت كيم حقيقية ويران ازم مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دي كوتا كوزورا

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغرقا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسن بكن سيران واري شيخ بدندان نبقارن بكبني ساين زيلان دناوا تليك جياين درسن دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري تهركي وينجارا شيري غزالان وينجارا جيلة نيوش وفانا ندبر فاقري جيان

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانا اي برا بلينا مكورة بوريتا بتنجر بودلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا فشتر جميل ونايو بودلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزا چلا پكتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هوا ريشا مدورة چار هاور مدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه هر

چرخا فلكي هبكم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا مهردا بخسر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دبي كوتا كوزوره

قول من جكبري مرمر شينكين بفيد لي وقت زناران ام بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرين.

0: عزم عالم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران عزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران عزم عالم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب اي دختره بجنا زراب ويران ازم عالم خراب. جاوان گوهل دين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران ازم عالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران ازم عالم خراب. جلك صوتم كرم كباب جريب من سد رنگ خراب يا ليتني كن رو تراب ويران ازم عالم خراب. يا ليتني كن رو وخار وينازقا من تجد دور بهش كرم زلف طهور ويران ازم عالم خراب. بهش كرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختري چاپك بمش ويران ازم عالم خراب. بكيف كرم زلف طرش بسكي سياه زلفة قمر اشقى محبتها من لسر ويران ازم عالم خراب. صوتم رشتم بحساب لبرسي بو قرمه كباب قريب من سد رنگ عذاب ويران ازم عالم خراب. سبحان جي شاه بتني خالق ري خالا گردني از دين گرم بردام ديني ويران ازم عالم خراب. اشقا مجاز پیدا بويا ارول من دجوار بويا هويت كم حقيقية ويران ازم عالم خراب.
1: بله. بله. سون

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك مرادا جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شير و بلندان نبقارن بكهبيني ساين فار زيلان نابا تليك جيايين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو كوفانا دي برخا قريش

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بلينا مفكورة قوليسة بتنجرب وذلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا قشتر جلين ونائي بلينا
1: سيها وتدنجك جسر بايا صبايا هاوي دي جدنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كارواني ما بابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايا ترس كل يوم ببر في حرب باري باهوزة جلابتك تنامج هر شر كناري واره مولاتا اي هواره چا مدوره چارها ورمد زو کلشن تک دانه دجمن مجهب عدقتين بر ببر حيف و مخابن قد جارو امیدان نمایه بدلیمن میدان جبو حرشو چقدر

سيدايم جدا ترى أبنى ياتر دستي خانم ساندي جترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيروج لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جبر بانجك سبه لكندال انفراد دارك المرادان شكوم جياني جمراشين جلورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شيرو بلندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و شوفانه، دیده برخا قریش و یما

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه بوشماني اختياري تي.

0: عزم عالم خراب عيد البرا قردم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب عيد البرا قردم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران عزم عالم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران عزم عالم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب اي دختره بجنا زراب ويران ازم عالم خراب جاوان گو هلتين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران ازم عالم خراب دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران ازم عالم خراب جلك صوتم كرم كباب كريب من سد رنگ خراب يا ليتني كن رو تراب ويران ازم عالم خراب يا ليتني كن رو وخار وين ازقا من تجد دور بهش كرم زلف طهور ويران ازم عالم خراب بهش كرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختره چاپك بمش ويران ازم عالم خراب بكيف كرم زلف طرش بسكي سياه زلف قمر اشقى محبت عمل لسر ويران ازم عالم خراب صوتم برشتم بحساب لپرسي بو گرمه كباب گريه بمن سد رنگ عذاب ويران ازم عالم خراب سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران ازم عالم خراب اشقا مجاز پیدا بويه ایرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران ازم عالم خراب
1: Belli. Belli. Son
2: sözlerinizi buyurun. Belli. Son derviş, huner, hunermen, helbest, helbestevan. Dengi kamışlı, buhdarlık. Dengi kamışlı, radyo kısarıya, internet. Hevyanı mı?

بابي مخي يبرر الوابا مغربية تراب الدرد خلك مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي نجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتك كبسي جرقية تراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميري هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که بحنه گزه و خواه دنیا لکه که فخوی امر مسید یک سال

0: مالما حبصالي مثل ما مدى هيسيرو عبدالي لدر ايمان فاوي تم اقلو فيس من يمن ادرس اخوابي دنا ورش كل يوم بسر خدا توان ندكم رامي شانا قلت ايم اقول يا ناغي وحمدي لدر ذا حاكمي شمن اداربي لي كرم كم لي عربي ندان مشل بي ترد وترد باغي راكودي بسم ذا خيال فيس من يمن درد كل بخيال جيد خمه ويدل اخ ويدل دلو هيدل
1: I'm going to make it.

از معلم خراب. عيد البرا گردم لطيف وي نازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البرا گردم زجاج وي نازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البرا قامت مثال وي نازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

خايف يبررون لوافا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنجيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بند دیر سیگونده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حالاته یه

معلم خراب. عيد البرا قردان لطيف، وينازك قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قردان زجاج، وينازك مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قامت مثال، وينازك دل هجار، دش خواندن كرم بطل، ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري، فرياد جي دست كسري، آوك جي آوك وسري، ويران أزم معلم خراب.

عالم خراب. عيد البلا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البلا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البلا قامت مثال وينازك دليه جار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دست كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم عالم خراب.